لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ليبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتك.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ما في قهوة ما في
0: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
0: وكمان هاي
3: صف قلبي بلوعة بلوعة مجنون من دوني
0: وهاي
4: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي هلو هلو لزامي
0: وكمان هاي
5: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر.
1: نستهل النشرة بالعناوين: نيران قرب مطار الرياض والحوثيون يعلنون شن هجمات على العاصمة السعودية. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة بنيران إسرائيلية في غزة. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية. في نشرة السادسة أيضا: الرئيس ماكرون يرى أن الاتفاق بشأن غرينلاند يساهم في تهدئة الأوضاع.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.

0: في مؤشر جديد على التصاعد بين الطرفين، قال الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحاب الدخان كثيف قرب المطار الرئيسي في المدينة. من جهته أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، حيث سمعت انفجارات فجرا لأول مرة منذ تجدد الأعمال العدائية. أحلام الطاهر.
1: أعلن الحوثيون استهداف مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط السعودية. من جانبه أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجرا على الرياض. وأفادت تقارير إعلامية بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لدرس تركيب رادارات قربها والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة عليها. هذا وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البيداوي التأكيد على دعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وقال إن هجمات الحوثيين تستوجب موقفا دوليا حازما.
0: والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان من جانبه أيضا هجمات الحوثيين على السعودية، محذرا من تداعياتها الخطرة على أمن المنطقة واستقرارها. تزامنا قتل 48 شخصا على الأقل في معارك بجنوب اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين. التطورات الميدانية والإنسانية تتسارع في اليمن مع استمرار المواجهات خصوصا في مأرب والجوف وتعز وباب المندب، بالتوازي مع موجات نزوح جديدة وارتفاع أعداد اللاجئين الفارين عبر البحر إلى جيبوتي. حازم حماد.
2: تشهد الجبهات اليمنية تصعيدا متواصلا، حيث أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرات مسيرة حوثية في الجوف وتنفيذ ضربات استهدفت تجمعات وآليات للجماعة في جبهات مأرب الجنوبية والشرقية، كما أكدت تحقيق تقدم ميداني في جبل الشهداء جنوب غربي تعز واستعادة مواقع قالت إن الحوثيين سيطروا عليها سابقا، فيما تستمر المواجهات المتقطعة في كهبوب وباب المندب دون تغير حاسم في خطوط السيطرة. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الحوثيون تعزيز مواقعهم على الساحل الغربي، بينما تعتمد القوات الحكومية على القصف الجوي والمدفعي لمنع أي تقدم جديد. إنسانيا تتفاقم الأزمة مع إعلان مفوضية اللاجئين وصول نحو 3000 شخص إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 22 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع نزوح أكثر من 18,000 أسرة منذ آب أغسطس الماضي. هذا وطلب مجلس الأمن الحوثيين بوقف التصعيد العسكري والانخراط في جهود التسوية السياسية وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب واستمرار موجات النزوح.
0: هذا ونقلت قناة الجزيرة عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأوضح رضائي أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، وأضاف أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الأثناء يتواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والعسكري حول إيران وفي وقت واحد مع اتصالات إقليمية لإحياء مسار التهدئة في الخليج ومضيق هرمز. عودة إلى حازم حماد.
2: تتصدر الجهود الدبلوماسية والمشهد الإيراني مع اتصالين متوازيين يعكسان أولوية ملف الملاحة والأمن الإقليمي. فقد ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار ضمان استمرار امدادات الطاقة وتأمين مرور السفن، بينما بحث وزير الخارجية العماني مع نظيره الألماني سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر ودعم جهود خفض التصعيد. في المقابل تتصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا دوليا، فيما وقع البيت الأبيض قانونا جديدا للعقوبات على إيران وروسيا. ورد طهران بالتأكيد على أن أمن المنطقة لا يمكن فرضه من الخارج، وأن دول الشرق الأوسط قادرة على إدارة أمنها عبر الحوار للوجود العسكري الأجنبي. ميدانيا تتواصل مؤشرات الاستعداد للمواجهة، إذا أعلن الحرس الثوري جاهزيته لأي خطأ في حسابات العدو على حد وصفه، بينما تحدثت تقارير غربية عن إعادة بناء منشأة طلقان 2 المرتبطة بالبرنامج النووي. وعلى الصعيد الاقتصادي، تدفع أزمة الملاحة والحصار البحري إيران إلى توسيع اعتمادها على الطرق البرية وبحر قزوين لتعويض جزء من تجارتها البحرية المتضررة.
0: أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بنيران إسرائيلية، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها وابن مسؤول بارز بالوزارة. هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كذلك استنكر الأمين العام للأمم المتحدة قرار الولايات المتحدة. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فسيسعى لحشد الدعم لحل الدولتين. سميرة والنبي.
3: أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عن الأسف العميق لدول الاتحاد للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية برفض منح تأشيرات الدخول لإعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الاتحاد الأوروبي حث واشنطن على مراجعة هذا القرار. من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الولايات المتحدة الأمريكية حيال الوفد الرئاسي الفلسطيني، ووفق النص الذي أقر بغالبية 152 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة، الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل، سيتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من متابعة أي اجتماع ذي صلة يعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو. وسيقتصر حضور الجمعية العامة على أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وبعد عام على الاعتراف الأوروبية والغربية بقيادة فرنسا بإقامة دولة فلسطينية، يشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعات الجمعية العامة للدفاع عن القضية الفلسطينية ولحشد الدعم لحل الدولتين.
0: أعلنت وزارة الدفاع السورية تشييع 11 من عناصرها قتلوا يوم الجمعة نتيجة انفجار في أحد مواقع الجيش السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. قالت السلطات الروسية إن نظام التصويت الإلكتروني في موسكو تعرض لهجمات سيبرانية قوية فيما دخلت الانتخابات التشريعية في البلاد يومها الثاني. هذه الانتخابات تتواصل حتى نهاية هذا اليوم، وتتوجه الأنظار إلى نسبة المشاركة. من موسكو مراد أحمد.
4: أعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 40% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الدوما. واعتبر العديد من المراقبين أن الكريملين تمكن من توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا بأن الشارع الروسي يدعم سياسات الكريملين الاقتصادية وقراراته الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية. ويتنافس على المقاعد الفردية أكثر من 4400 مرشح، بينما يتنافس على مقاعد الدوما بالقائمة الحزبية مرشحوا 17 حزبا سياسيا، أبرزهم حزب روسيا الموحدة الموالي للكريملين والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب روسيا العادلة وحزب الناس الجدد، بالإضافة لحزب يابلوك الذي يعتبر من الأحزاب المعارضة للحرب في أوكرانيا. استطلاعات الرأي التي سبقت عمليات التصويت كشفت عن أن هذه الانتخابات لن تشهد اختراقات في نتائجها، وسيبقى حزب روسيا الموحدة في صدارة المشهد السياسي بحصوله على تأييد أكثر من نصف الناخبين، بينما يدور الصراع الانتخابي بين بقية الأحزاب على المراكز التالية. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
0: هل ستؤدي هذه الانتخابات التشريعية الروسية إلى تغيير سياسي في البلاد؟ نستمع إلى مقاله لمونتي كارلو الدولية خالد عزيز عربية في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان يتحدث لليالي بشارة.
5: طبعا الشعب الروسي يدفع الثمن، الوضع الاقتصادي جدا منهار في روسيا، هناك يعني وقف اصطناعي لعملية التدهور، الانتخابات يسعى بوتين من تسريب فكرة الأغلبية بواسطة قوة المخابرات التي ستستدعي كل شخص بشخص من أجل الذهاب للانتخابات أو اتهامه بأنه معارض للحملة الخاصة على أوكرانيا. وبنفس الوقت هو دفع بخمس مقاطعات يعتبر أنه يحتلها، لكن هو يحتلها جزئيا أو جغرافيا على الأرض، سكانها قليل ما بقوا منها، من أجل الانتخابات والقول للأوروبيون وللأمريكان الذين يسعون بوساطة لحل سلام للقول يعني لا أستطيع الانسحاب من هذه المناطق طالما هي صوتت بالانتخابات وأدت بانتخابات مجلس الدوما لفرض نوابها. طبعا الوضع الاقتصادي لا يستطيع أحد فرضه على بوتين وتقليم أظافره.
0: خالد عزي الخبير في شؤون جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. رحبت الدنمارك بالاتفاق مع الولايات المتحدة حول غرينلاند الذي وصفته بالملزم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع كوبنهاجن، مشيرا إلى أنه يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن الجزيرة القطبية ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد فيها بدوره. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق معتبرا أنه يساهم في تهدئة الأوضاع وإعادة تأكيد السياسة الدنماركية على الجزيرة. وما الجديد الذي يأتي به هذا الاتفاق؟ أحلام الطاهر.
1: تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويق الاتفاق حول غرينلاند بوصفه انتصارا يكرس سيادتها الأمنية ويقطع فرص النفوذ الصيني والروسي، بينما تقول الدنمارك وغرينلاند إن هذا الاتفاق مفيد للجميع ولن يمس سيادة الجزيرة. حتى الآن لم تكشف تفاصيل رئيسية بشأن الاتفاق، من بينها حجم الوجود العسكري الأمريكي المرتقب في غرينلاند وإمكانية أن يمنح واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو موارد الجزيرة. وبحسب الإدارة الأمريكية يضمن الاتفاق استبعاد أي خصم للولايات المتحدة من الجزيرة ويوفر الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في قطاعات حساسة، لكن المعطيات تشير إلى أن الاتفاق مقتصر على تعزيز التعاون الأمني ضمن إطار تحالف حلف شمال الأطلسي القائم. وفيما أوردت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوب غرينلاند، يرى محللون دنماركيون أن ترامب لم يحصل فعليا على شيء جديد، لأن واشنطن كانت قادرة بالفعل على تعزيز وجودها العسكري في الجزيرة شرط إبلاغ الدنمارك وغرينلاند مسبقا، وذلك بموجب اتفاق دفاعي سابق.
0: وقعت مواجهات بالأمس بين الشرطة مكافحة الشغب الهولندية ونحو 500 متظاهر من اليمين المتطرف في وسط لاهاي بعدما رشقوا عناصرها بألعاب نارية ومقذوفات أخرى، وذلك خلال تحرك مناهض للهجرة. في تونس تظاهر المئات من المواطنين بالأمس للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مسجونين على خلفية اتهامهم بغسل الأموال أثناء مشاركتهم في تنظيم أسطول الصمود البحري لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. تامر زغلامي من تونس العاصمة.
6: رفعت المسيرة شعارات مطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود ومنددة بما أسمته سياسة التنكيل التي يتعرض لها 4 أعضاء من هيئة تسيير أسطول الصمود منذ مارس أذار الماضي. وكانت منظمات حقوقية دعت لهذه المسيرة بعد دخول النشطاء الأربعة الموقوفين في إضراب عن الطعام على إثر قرار القضاء التمديد في سجنهم ل4 أشهر إضافية. ويأتي هذا الاحتجاج وفق المنظمات الحقوقية نظرا للتدهور الخطير لصحة أعضاء هيئة أسطول صمود. ويذكر أن السلطات التونسية اعتقلت عددا من نشطاء الأسطول للتحقيق معهم بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات وهو ما تنفيه الهيئة. وشهدت تونس تنظيم عدة تحركات احتجاجية تتهم السلطات بالتضييق على حرية العمل المدني وتندد بالملاحقات التي تطال قطاعا واسعا من النشطاء المنتقدين لسياسة الرئيس قيس سعيد. ثمر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
0: وبهذا التقرير من تونس نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: نيران قرب الرياض والحوثيون يعلنون شن هجمات على العاصمة السعودية، 10 القتلى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في جنوب اليمن، إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب، مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة بنيران إسرائيلية في غزة.
7: نشرة 6 صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com أحوال الطقس.
0: وتبدأ أحوال الطقس سليم من هنا من باريس.
7: نعم رولا، البداية كما شرت من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 23 درجة مئوية. بكييف طقس معتدل صباحا وظهور بعض الغيوم ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية. برلين الطقس سيكون غائما على فترات مع هطول زخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية. ما بالعاصمة الإسبانية مدريد فالطقس سيكون معتدلا طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. الختام من بروكسل، طقس غائم طوال اليوم مع هطول زخات رعدية من الأمطار.
0: الرئيس ترامب يصعد حملته ضد الصحافة.
7: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر في فقرة خبر وتحليل مع هشام ملحم.
9: اتخذ الرئيس ترامب بعد ظهور الجمعة قرارا مفاجئا حتى لمساعديه بمنع شبكتي التلفزيون CNN وام اس ناو وموقع بوليتيكو من تغطية البيت الأبيض بسبب ما وصفه إصرارهم على كتابة الأخبار الزائفة. وكتب ترامب على منصته: يجب وقف وسائل الإعلام عن كتابة التقارير الخيالية والكاذبة خلال قيامهم بتغطية رئيس الولايات المتحدة. وهدد بفرض قيود مماثلة ضد الإعلام الذي يسوق الأخبار الزائفة على حد قوله. ولاحقا قال أنه كان يشير إلى صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست. وصباح السبت منع ممثلو المؤسسات الإعلامية الثلاث من دخول البيت الأبيض وصادرت الشرطة بطاقاتهم الصحفية. وسارعت وسائل الإعلام الأخرى والخبراء في شؤون الدستور وأعضاء في الكونغرس وعددا من المحللين المحافظين إلى إدانة قرار الرئيس ترامب بتصعيد حملته ضد وسائل الإعلام واعتباره مخالفا للتعديل الأول
10: نوتة أريبيا
9: حرية التعبير وحرية الصحافة، ما يعني مواجهة قوية أمام القضاء بعد أن أكدت المؤسسات الإعلامية المستهدفة أنها ستدافع عن حقوقها الدستورية. وخلال ولاياته الأولى اضطر الرئيس ترامب إلى التراجع عن قراره سحب البطاقة ومنع مراسل CNN من دخول البيت الأبيض بعد خسارته أمام القضاء. وكان الوصف المفضل لترامب هو: الصحافة هي عدوة الشعب، مستعيرا هذه العبارة من الأنظمة الشمولية في القرن العشرين مثل الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. وكان ترامب قد رفع دعاوى ضد كبريات الصحف وشبكات التلفزيون والشركات التي تملك مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على تعويضات مالية تفوق 86 مليون دولار. ومع أن ترامب قد خسر معظم الدعاوى ضد تشويه سمعته في المحاكم، إلا أن كبريات هذه المؤسسات قررت تسوية هذه الخلافات بعد انتخابه لتفادي معارك قضائية طويلة وعوائق يرفعها ترامب ضدهم. علاء الرئيس ترامب للصحافة ومحاولاته السيطرة على حرية التعبير في البلاد انتقلت من الصحافة إلى الجامعات إلى برامج الفكاهيين التلفزيونية. ومؤخرا قام وزير الدفاع بيت هيكست بطرد محرر صحيفة ستارز أند سترايبس المستقلة تقليديا والتي تعنى بإخبار القوات المسلحة لأنها كشفت معاناة بحارة حاملة طائرات إبراهام لينكولن. كما منع الصحفيين الذين رفضوا شروطه لتقييد تغطيتهم للوزارة. وكان نائب الرئيس جي دي فانس قد قال إن الجامعات هي عدوتنا. في ولايته الثانية شن ترامب حملة لترهيب كبريات الجامعات الأمريكية مثل هارفارد وكولومبيا وغيرها. وتبين آخر استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في شعبية الرئيس ترامب، حيث يصل تأييد أدائه العام إلى 35% بسبب استياء الناخبين من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود مع استمرار الحرب ضد إيران ومع اقتراب الانتخابات النصفية. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك النجوى بن مبارك، والبداية بصحيفة عكاظ ومقال حمل عنوان السعودية ومواجهة الضغوط الإقليمية.
8: نعم رولا، يرى الكاتب أن استهداف السعودية يأتي في تقديره نتيجة فشل خصومها في جرها إلى الصراع الإقليمي أو تعطيل مشروعها القائم على التنمية والسلام، ويعتبر أن هجمات الجماعات المسلحة رغم رفعها شعارات الدفاع عن فلسطين تتناقض مع المواقف السعودية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية. ويقدم المقال قراءة سياسية تربط الضغوط التي تواجهها المملكة بتنامي قوتها الاقتصادية وبمشروعها التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي. كما يربط الكاتب هذه المواجهة بسلسلة من الصراعات والتحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية، متوقعا تراجع نفوذ حلفاء إيران في عدد من الدول العربية. ويخلص المقال إلى أن قدرة السعودية على مواجهة هذه التحديات من وجهة نظر الكاتب تستند إلى تماسكها الداخلي واستمرار مشاريع التنمية وتعزيز قدراتها في الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة، مع مواصلة تنفيذ رؤية المملكة 2030.
0: نقرأ في صحيفة العرب الجديد مقالا بعنوان الأردن أمام تصاعد مخاطر تهجير فلسطينيي الضفة.
8: يرى المقال أن الأردن يواجه خطرا متزايدا مع تصاعد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تشمل التوسع الاستيطاني والتهجير وتقييد الحركة والاستيلاء على الأراضي. ويعتبر الكاتب أن هذه الممارسات بالتوازي مع صعود طيار الضم داخل إسرائيل قد تجعل الأردن أكثر عرضة لضغوط تهدف إلى تحويله إلى وجهة للفلسطينيين المهاجرين. ويشير المقال إلى تحول في العقيدة الأمنية الإسرائيلية من الاعتماد على استقرار الأردن واتفاقية السلام معه إلى تبني سياسة تقوم على السيطرة المباشرة والوقاية العسكرية، بما في ذلك الدعوات إلى ضم غور الأردن. ويرى الكاتب أن اعتماد عمان التقليدي على واشنطن لم يعد كافيا لضمان مصالحها رغم أهمية الشراكة الأمريكية للاقتصاد الأردني، لذلك يدعو إلى تنويع التحالفات الدولية والإقليمية وتعزيز القدرات الدفاعية وتقوية الجبهة الداخلية وإصلاح الاقتصاد. ويخلص المقال إلى أن الأردن يحتاج إلى إعادة صياغة استراتيجيته الأمنية والسياسية لمواجهة تحولات إسرائيلية قد تفرض تداعيات مباشرة على أمنه واستقراره.
0: صحيفة الخليج توقفت عند مقال اختار له كاتبه العنوان التالي: بريطانيا وإسرائيل تحول في الموقف الغربية.
8: نعم، يرى المقال أن التوتر المتصاعد بين بريطانيا وإسرائيل يمثل تحولا لافتا في علاقة تاريخية عريقة بين الطرفين. فقد اتخذت لندن إجراءات ضد منتجات المستوطنات وبعض الجهات الداعمة لها، ووصفت ممارسات في الضفة الغربية بأنها تطهير عرقي، كما أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. ويشير المقال إلى أن الرد الإسرائيلي الذي شمل إجراءات دبلوماسية ضد بريطانيا يعكس عمق الخلاف، لكنه يحذر من تفسير الموقف البريطاني باعتباره صحوة ضمير خالصة، مؤكدا أن الحسابات السياسية والانتخابية وتغير الرأي العام الغربي تضغط أيضا على الحكومات. ويخلص المقال إلى أن الأهم ليس العقوبات التجارية أو التوتر الدبلوماسي، بل تغير الخطاب الغربي تجاه الصراع. فبريطانيا لا تتحول إلى خصم لإسرائيل، لكنها باتت تفصل بصورة أوضح بين أمن إسرائيل وحقوق الفلسطينيين في الحياة والحرية والدولة.
0: تختمين هذه الجولة نجوى بمقال في موقع إندبندنت عربية تحت عنوان جامعة الخرطوم بين صمود التعليم وضغوط الحرب.
8: بالفعل رولا، ناقش الكاتب في هذا المقال الأزمة المتفاقمة في جامعة الخرطوم التي تحاول مواصلة أداء دورها الأكاديمي رغم أثار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والأمنية. ويشير الكاتب إلى أن الجامعة نجحت في استمرار التعليم بفضل جهود أساتذتها واعتمادها على التدريس عن بعد، لكنها تواجه في المقابل خلافات متزايدة حول الرواتب وظروف العمل وعودة التدريس الحضوري. ويبرز المقال استقالات عدد من الأكاديميين خصوصا في كلية الطب، احتجاجا على صعوبة العودة إلى الخرطوم وضعف الأجور وعدم توافر بيئة تعليمية وصحية ملائمة. كما يلفت إلى أن غياب نسبة كبيرة من أساتذة الطب يجعل استئناف الدراسة حضوريا تحديا كبيرا. ويرى الكاتب أن إدارة الجامعة تواجه معادلة صعبة بين الحاجة إلى استعادة التعليم الحضوري ومتطلبات القانون والوضع الواقع الأمني والمالي في وقت تهدد الحرب قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بكوادرها الأكاديمية.
0: شكرا لك نجوى بن مبارك.
7: أوركسترا لندن العربية فرقة تهدف إلى نشر الثقافة العربية وبناء جسور للتبادل الثقافي بين الشرق والغرب.
0: ريبورتاج كمال علواني من لندن.
10: على البداية يا واحد اثنين ثلاثة
11: متعربية متعربية أصوات متميزة وعازفون محترفون يتدربون في كنيسة تاريخية في هامر سميث ترد جدرانها العالية صدى عميق لموسيقى التراث العربي. إنها البروفات التي يسقلون من خلالها برامج حفلات متألقة كالتي أنجزتها أوركسترا لندن العربية على خشبة مسرح باربيكان أو توتنهام ستاديوم أمام 80,000 شخص وتحت إشراف المايسترو باسل صالح.
12: لندن عرب أوركسترا كانت من البداية معمولة بأهداف محددة، يعني أول هدف منها نشر الموسيقى العربية في العالم وليس فقط في أوروبا وبريطانيا، ومو أي موسيقى عربية، الموسيقى العربية التراثية هي مثلا الأشياء الأندلسية مثلا الأدوار والموشحات اللي نادرا ما الفرق الحالية الموجودة حاليا أنه تشتغلها.
11: من أكبر إنجازات أوركسترا لندن العربية الشراكات التي سعت إلى خلق هوية صوتية فريدة عبر دمج الآلات الموسيقية العربية بالآلات الكلاسيكية الغربية. روزان السنيح إعلامية وعضو في الكرة.
13: كثير حلو أنك تشوف موسيقتك وثقافتك بعين الآخر وتشوف يعني حضورك بين فرق، خصوصا لما منشارك مع فرق وكرالات مختلفة إنجليزية أو أجنبية، فبالفعل بيكون الحضور العربي دائما مميز.
11: خلال البروفة التي حضرناها كان الكورال النسوي متميزا، فالفرقة أنشأت قسما خاصا بكورال النساء يهدف إلى دعم وتمكين المرأة وإبراز مساهماتها الفنية في نشر الثقافة الموسيقية العربية والموشحات الأندلسية عالميا. جمانة تيجاني عضو في الكورال.
14: دي حاجة احنا بتقربنا في وقت الناس فيه بتتفرج، وهي تجربة جميلة يعني بنستمتع بها. أنا شخصيا بكون مستمتع جدا في البروفات وفي الحفلات. مجتمع جميل، مجتمع متماسك.
11: أوركسترا لندن العربية منحت صفة الأوركسترا المنتسبة للجمعية الخيرية في بريطانيا The Peace and Prosperity Trust لتعمل كسفير ثقافي يدعم الفنانين الشباب ويعزز السلام والحوار بين الشرق والغرب عبر لغة الموسيقى. سندس القيسي عضو الكورال.
15: عائلة واحدة، المايسترو متمكن بشكل بتوصيل الفكرة. تعلمت كثير، تعلمت كهاوية غناء وموسيقى المقامات الإيقاعات، فالتجربة جدا جدا حلوة.
11: وتسير أوركسترا لندن العربية باتجاه تقديم الروائع الكلاسيكية الخالدة لعمالقة الموسيقى العربية بروح متجددة، ولا تنسى أن الميلودية الأصيلة هي التي دفعت دوما إلى العالمية. كمال علواني، مونتي كارلو الدولية، لندن.
16: مراسي ميشا خليل.
17: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
16: مراسي، العالم بين أيديكم.
18: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت باريس.
2: موجز إخباري جديد في فترتنا الصباحية أعدته وتقدمه لنا أحلام الطاهر، تفضلي.
3: أجدد التحية لكل المستمعين، وبداية هذا الموجز من اليمن، حيث قال الحوثيون إنهم هاجموا مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط السعودية. من جانبه أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجرا على الرياض، وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل للسعودية، وقال إن هجمات الحوثيين تستوجب موقفا دوليا حازما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ليعود بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض يوم السبت، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في إيران، قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ومن بين هذه الشروط إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري. وإلى قطاع غزة، حيث قتل 4 فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية إسرائيلية يوم السبت. أسفرت إحدى الغارات قرب مخيم جباليا للاجئين عن مقتل نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع. في لبنان، قال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل إنه من الصعب تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني، وذلك نظرا لأن أكثر من نصفها يقع تحت مناطق تسيطر عليها حاليا القوات الإسرائيلية. اليوم يمثل 6 فرنسيين أمام القضاء في العراق، حيث يحتجز الآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية من جنسيات مختلفة، وذلك بانتظار محاكمتهم. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أقر خلال مقابلة تلفزيونية بصعوبة تحقيق تقارب بين موقفي أوكرانيا وروسيا بهدف وضع حد للهجمات التي تطال سفنا تجارية في البحر الأسود. رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحبت ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 8 مرشحين. وفي تونس، تظاهر المئات للمطالبة بالإفراج عن ناشطين مسجونين على خلفية اتهامهم بغسل الأموال أثناء مشاركتهم في تنظيم أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: استطلاع لخبراء اقتصاديين يتوقع تفادي الاقتصاد السعودي لانكماش هذا العام مع نمو قوي في العام المقبل. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما العوامل التي تمكن الاقتصاد السعودي من تجنب الانكماش هذا العام رغم الاضطرابات التي تشهدها صادرات النفط زياد؟
4: بحسب تقديرات استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرغ، فإن الاقتصاد السعودي قد يتفادى الانكماش هذا العام ليسجل نموا متوسطا يبلغ 0.6% قبل أن يتسرع هذا النمو بقوة في العام المقبل. تأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد السعودي تداعيات التصعيد الإقليمي واضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تعرض خط أنابيب شرق غرب لهجوم أدى إلى تعليق العمل فيه مؤقتا. لكن صادرات النفط السعودية عبر مضيق هرمز ارتفعت وفق تقارير لشركات تتبع الناقلات، لتعوض بذلك التوقف المؤقت لخط الأنابيب، ما ساعد على استمرار تدفقات الصادرات النفطية. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الإيرادات الحكومية، بما قد يخفف من أثر التراجع المتوقع المتوقع في إنتاج النفط هذا العام. في المقابل تشير توقعات الاستطلاع الذي شارك فيه 15 محللا اقتصاديا من بنوك دولية كبرى بينها سيتي جروب وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي ودويتشا بانك تشير إلى تعافي قوي للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مع النمو المتوقع يبلغ 6.1% بدعم من زيادة إنتاج النفط وعودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية. غير أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات التطورات الإقليمية لا تزال حاضرة في تقديرات المحللين في ظل استمرار الحرب وعدم وضوح نتائجها.
2: في موضوع آخر زياد، تباطؤ الاكتتابات العامة الأولية في الخليج يدفع مصرفيين للبحث عن فرص خارج المنطقة. كيف يؤثر استمرار التوترات الإقليمية على أداء هذه السوق؟
4: التوترات الإقليمية المستمرة تلقي بظلالها على سوق الطروحات العامة الأولية في الخليج، إذ تراجعت قيمة الصفقات المنفذة في هذه السوق منذ بداية العام إلى أقل من 1.1 مليار دولار، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقيت عدد من الطروحات المرتقبة. تباطؤ النشاط في هذه السوق دفع بنوكا استثمارية إقليمية ودولية من بينها مصرف HSBC وEFG هيرمز وبنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع نطاق أعمالها خارج منطقة الخليج، بحثا عن فرص في أسواق مثل مصر وتركيا والهند. ورغم استمرار وجود عدد كبير من الطروحات قيد الأعداد، زادت التوترات الإقليمية من الضبابية المحيطة بمواعيد طرحها، ما دفع المصرفيين إلى البحث عن فرص بديلة خارج المنطقة. وفي المقابل يواصل نشاط الاندماج والاستحواذ المرتبط بجهات خليجية تسجيل مستويات قوية، مستفيدا من النشاط الاستثماري المتواصل لصناديق الثروة السيادية الخليجية. ومع استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي قد يتزايد توجه المصرفيين نحو الأسواق الخارجية في وقت لا تزال فيه السوق الخليجية تواجه ضبابية بشأن توقيت عودة الطروحات إلى مستوياتها السابقة، في ظل استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول.
2: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق سليم، أكثر من 3 مليارات شخص يطردهم شبح تراجع مستويات المعيشة.
1: نعم رولا، حيث دخل أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم دائرة اقتصادية مقلقة بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بلدانهم خلال العقد المنتهي في 2024 بمعدل لا يتجاوز نصف ما كان عليه في العقد السابق. وبحسب تقرير نشرته مجلة The Economist، ارتفع عدد الدول والأقاليم التي تعاني تباطؤا حادا أو انعداما في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 68 في عام 2014 إلى 80 في 2024، كما يعيش أكثر من 730 مليون شخص في مناطق يسجل فيها هذا المؤشر الذي يعده الاقتصاديون مقياسا أساسيا لمستويات المعيشة تراجعا فعليا.
2: وبما تتمثل أسباب هذا التراجع؟
1: من بين الأسباب هي التحولات الديموغرافية وسوء الإدارة الاقتصادية وضعف الإنتاجية وانتهاء السلع الأولية، ولا تزال مناطق أخرى تحقق ارتفاعا في مستويات الثراء، كما ارتفع الدخل الحقيقي للفرد في الأماكن التي واصلت النمو بنحو 38% بين 2014 إلى غاية 2024.
2: والسيارات الكهربائية الصينية تهدد الأسواق الأمريكية.
1: الرئيسة التنفيذية لشركة هيونداي موتورز حذر من احتمال دخول موجة من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة إلى الأسواق الأمريكية. وفي تصريحات له قال مونوز إنه في حال تخفيف القيود التجارية المفروضة على شركات صناعة السيارات الصينية، فإن السوق الأمريكي سيستقبل دفعة كبيرة من السيارات الصينية والتي أصبحت أرخص بنحو 30% إلى 40% من السيارات المنافسة في بعض الأسواق الأوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حتى رغم الرسوم الجمركية والحواجز التجارية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية. برشلونة يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية وأرسنال يتعثر في الدور الإنجليزي.
2: النشرة الرياضية معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية بالكرة الإنجليزية، الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والسقوط حامل اللقب أرسنال على أرض برايتون بثلاثة أهداف دون رد، هزيمة هي الأثقل للرجال الإسباني ميكيل أرتيتا منذ نحو 3 أعوام، وهي الخسارة الأولى في الموسم. مباراة دخلها برايتون بقوة وضغط كبير على جبهة الضيوف، وأفلحوا في التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق باسكال جروس والمهاجم اليوناني الشاب كوستولاس. الضيوف فشلوا في تغيير وضع في النصف الثاني، فيما أضاف الإسباني أندرياس الهدف الثالث من رأسية في الدقيقة 57. برايتون إلى المركز الثالث ب10 نقاط خلف المدفعجية بنقطتين، وفرصة لمانشستر سيتي للتعاد في الصدارة بفارق 3 نقاط في حالة الفوز اليوم على ضيف ساندرلاند. بالأمس خسارة أيضا لفريق الشمال اللندني الآخر توتنهام سبير على أرضه، خسارة رابعة في 5 مباريات في الموسم، وجاءت بالأمس أمام أستون فيلا ب3 أهداف مقابل 2، مباراة تقدم فيها الضيوف ب3 أهداف عن طريق منزام بنيكولاس جاكسون وإيمي بونديا قبل أن يسجل السبيرز في نهايات اللقاء عن طريق كالاغر وفان هيكا. نقطة وحيدة للسبيرز من 5 مباريات في أسوأ بداية للنادي اللندني في البريمير ليج، من جهته 4 نقاط لستون فيلا من 5 مباريات. من جولات الأمس أيضا انتصار نيوكاسل بهدفين مقابل هدف على هول سيتي الذي تلقى الخسارة الأولى في الموسم. كوفنتري سيتي حقق الانتصار الأول في الموسم بالفوز على أرض نوتنغهام فورست بهدف. في فرنسا الأسبوع الخامس وكلاسيكو اليوم بين حامل لقب باريس سان جيرمان وضيفي مارسيليا على الفيلودروم. البي اس جي يأتي من انتصار في الجولة الماضية على بريست بعد بداية موسم لم تكن في المستوى، مع تحقيق فوز وحيد من 4 مباريات محلية، ويلعب فريق العاصمة من دون جمهور بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية التي حظرت على مشجعي بيز التواجد داخل وخارج محيط الملعب. مارسيليا الذي يعاني خسارة في 4 مواجهات محلية وأوروبية على الرغم من الانتصار في المباراة الأولى في الموسم في الدوري الرباعي على ستراسبورغ. موناكو بقيادة المدرب البرازيلي فيليب لويس في صدارة البطولة ب13 نقطة من 5 مباريات، مع انتصار في تحية الأسبوع على لانس ب2 مقابل 1، ولم يخسر فريق لامارا هذا الموسم في لقاء رسمي. بالأمس فوز ليون برباعية دون رد من ضيفي رين، لقاء توقف ل13 دقيقة بسبب لافتة مسيئة بحق سانتيتيان الخصم اللدود لليون. فوز أيضا لباريس اف سي ب2 مقابل 1 على ستراسبورغ. في إسبانيا الأسبوع السابع وعلى مكامل للمتصدر برشلونة، مع تألق متواصل نجم الفريق والقائد البرازيلي رافينيا الذي سجل ثلاثية هاتريك قاد بها النادي الكاتالوني إلى فوز على أرض مضيف إشبيلية. أصحاب الأرض سجلوا من جهتهم عن طريق الفرنسي يوسف فوفانا البرشا ب21 نقطة من 7 مواجهات على القمة. ريال مدريد الثاني في ترتيب العام ب15 نقطة ينزل اليوم ضيفا في مواجهة الدربي على أرض أتلتيكو مدريد، الرابع ب13 نقطة. بالأمس خماسية لسلتا فيغو على سانتاندير، تعادل بالباو وألفيس وأوساسونا وفايكانو. في إيطاليا انتهت قمة الأسبوع الخامس على تعادل روما وإنتر ميلان بهدفين لكل. الفرنسي مانو كوني سجل ثنائية ذئاب العاصمة، فيما سجل القائد لاوتارو مارتينيز ثنائية الضيوف على النتيجة. يبقى فارق الأهداف يفصل بين الفريقين مع صدارة لروما و13 نقطة لكل. لاتسيو استفاد من النتيجة والتساوى مع الفريقين ب13 نقطة بعد الفوز بالأمس على أرض فينيسيا بهدفين دون رد فوز لكاليري بهدف على أودينيزي وتعادل بولونيا وتورينو. اليوم يوفي مع أتلانتا، نابولي مع فيورنتينا، وفروسينوني مع كومو. في ألمانيا الأسبوع الرابع انتصار مصدر بروسيا دورتموند بهدف على شوتغارت رباعي لماينز مقابل 3 أهداف المضيف مونشنغلادباخ، وفوز هامبورغ بهدفين مقابل هدف على كولون، بريمن ب3 أهداف مقابل هدفين لأوكسبورغ، سباعية لحامل القبة ميونخ على أونيون برلين. في تحية الجولات في الدوري التركي لكرة القدم، انتصار كبير لترابزون سبور على ضيف غالاتا سراي بفضل المصري المتألق محمد صلاح الذي سجل ثلاثية هاتريك مباراة لحساب الجولة 6. ترابزون إلى النقطة 10 في المركز 7 بفارق 3 نقاط عن المصدر غالاتا سراي. في كأس القارات للأندية، فوز ماميلو سان داونز الجنوفريقي بلقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي بالانتصار على ضيف الأهلي السعودي بطل آسيا بهدفين مقابل هدف. بدأت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
0: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
1: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت باريس، تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: نيران قرب مطار الرياض والحوثيون يعلنون شن هجمات على العاصمة السعودية. عشرات القتلى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية في جنوب اليمن. إيران تقول إنها أبلغت الوسطاء بشروط استئناف المحادثات وإنهاء الحرب. مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة بنيران إسرائيلية في غزة. روسيا تكشف عن هجمات سيبرانية في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية. الرئيس الفرنسي يرى أن الاتفاق بشأن غرينلاند يساهم في تهدئة الأوضاع. مئات التونسيين يطالبون بالإفراج عن نشطاء مسجونين من أسطول الصمود. مواجهات بين الشرطة الهولندية ومتظاهرين من اليمين المتطرف في لاهاي.
1: ماذا سنفعل بكل هذا الوقت؟
2: الإجابة في مداونة اليوم مع جمانة حدد.
6: شاهدت أمس على نتفليكس وثائقياً عن الذكاء الاصطناعي يبدأ من خوف بسيط وشخصي جداً. يكتشف المخرج أن زوجته حامل، أي أنه على وشك أن يصبح أباً، فيصير فجأة سؤاله عن مستقبل الاي اي سؤالاً عن العالم الذي سيولد فيه ابنه. هكذا يذهب بحثاً عن إجابات ويحاور عدداً كبيراً من العلماء والخبراء. بعضهم يقول له إن الذكاء الاصطناعي قد يخرج عن سيطرتنا ويدمر البشرية في غضون عقد من الزمن، فيما يرى آخرون أنه قد يحسنها على نحو لم نجرؤ حتى الآن على تخيله. لا أعرف أي الفريقين على حق، وأرجح أنهم هم أيضاً لا يعرفون، لكن فكرة واحدة من الفيلم بقيت عالقة في رأسي. ماذا لو حقق الاي اي واحدا من اقدم احلام البشر، الا وهو تحريرنا من ضرورة العمل من اجل البقاء. نحن نخاف طبعا ان ياخذ الاي اي وظائفنا، والخوف مشروع تماما في عالم لا يزال يربط الحق في الطعام والسكن والعلاج بالقدرة على كسب المال. لكن هذه في جزء كبير منها مشكلة النظام الاقتصادي الذي نعيش فيه، لا مشكلة الآلة نفسها. فإذا استطاعت الآلات يوماً أن تنتج معظم ما نحتاج إليه، يصبح السؤال الحقيقي: هل سنستخدم ذلك كي نجعل ملايين البشر عاطلين عن العمل وفقراء، أم كي نحرر ملايين البشر من الاضطرار إلى بيع معظم ساعات حياتهم مقابل الحق في أن يعيشوا؟ لطالما حلم الإنسان بالحرية، لكننا بنينا حضارة كاملة حول العمل إلى درجة أننا صرنا نعرف أنفسنا به. طيب ماذا لو اختفت هذه الضرورة؟ ماذا سنفعل بكل هذا الوقت؟ سنقرأ طبعا، سنسافر، سنتعلم لغة أو آلة موسيقية، سنحب أكثر، سننام أكثر، سنمارس الجنس أكثر، أو سنجلس ربما في الشمس ولا نفعل شيئا على الإطلاق من دون أن نشعر بالذنب لأننا لم نكن منتجين. لكني أتساءل، ما إذا كنا سنعرف كيف نحقق ذلك؟ فنحن نخشى كثيرا أن تصبح الآلات شبيهة بالبشر، بينما الأجدر بنا أن نخشى كم أصبحنا نحن شبيهين بالآلات، لا ندرك قيمتنا حين نتوقف عن العمل. لا أعرف إن كان الـ AI سينقذ البشرية أو سيدمرها، لكن إذا تحقق السيناريو الأكثر تفاؤلاً وأعاد يوماً إلى الإنسان الساعات التي قضى قروناً يبيعها كي يبقى حياً، فسوف نواجه سؤالاً لم نتدرب عليه بما يكفي: ماذا سنفعل بحياتنا إذا أصبح لدينا أخيراً وقت لنعيشها؟ جمانة حداد.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: نجدد التحية لكل المستمعين، فقرتنا ما زالت مستمرة. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
1: أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، نحن نعرف أن القمر البارحة كان موجود في برج الجدي، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
9: نوتة
8: نعم،
9: عربية
8: موجود في برج الجدي كمان اليوم وبكرة لغاية المساء بكرة. هلا اليوم معناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اختلفت طبعا عن امبارح، في عندي زاويتين من القمر ومن نفس النوع، كل واحدة هي تربيع. الأولى جاية الساعة 8 الصبح مع زحل، هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الثانية مع عطارد جاية الساعة 3 لربع بعد الظهر، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية، ممكن تخليه مزاج الطبع. اليوم كوجود القمر في الجدي وما فيش خلو مسار، ممتاز جدا للي بيهتم بالأمور الأثرية أو بده مثلا يبدأ حماية، يعني برنامج حمية لإنقاذ الوزن أو برنامج بوليس التامي.
1: نعم، وكيف إذن سيعود علينا هذا اليوم؟ البداية بأول برجين، البارحة كان اهتمامه، يعني ركز اهتمامه على العمل والمركز الاجتماعي والعلاقات بالمسؤولين، ماذا عن اليوم؟
8: نعم نفس الشيء كمان اليوم، واليوم الفرصة متاحة كمان لمواليد برج الحمل، خاصة مواليد شهر 4، للي بيبحث عن عمل، اللي بيشتغل كموظف مثلا يحاول يثبت جدارته للمسؤولين، يحاول انه يدفع بمصالحه بطريقة دبلوماسية، لان شفنا في مصاعب وعراقيل هناك من الزاوية. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك، وبتم افكار هم وليد برج الحمل مقبولة عند الشركاء.
1: وماذا عن برج الثور؟
8: الثور نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، أجواء الرومانسية حلوة، ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الثور مليان طاقة مليان نشاط، صار له شيء 4 أسابيع على هذا المنوال، إذن قادر على مواجهة مشغله وإنجاز قسم كبير منها، وأفكاره مقبولة عند الزملاء.
1: وعلى ماذا ينصب اهتمام برج الجوزاء؟
8: الجوزاء مشغول بأموره المالية المشتركة، فبنقول له في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. أهم شيء للجوزاء بنقول له بدك تدير بالك يا صحتك، يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. بالنسبة للجوزاء هاي الفترة عم تدفع فيه للبدانة لآخر هذا الشهر، فيدير باله على كميات الطعام التي يتناولها.
1: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند برج السرطان؟
8: كما تشاء وترغب يا سليم، لأنه هون كوكب الزهرة موجود في العقرب في برج مائي يناسب تماما السرطان، بل بالعكس أكثر من غيره، لسه هو محظوظ مش بس عاطفيا وماليا بهاي الفترة بصورة عامة. اليوم هو مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة على الجهتين ناجحة معها تماما، بإمكانه يتمم طلبة خطبة زواج أو يوقع عقد تجاري يستفيد منه.
1: برج الأسد يحتاج إلى بعض النصائح أستاذ إبراهيم؟
8: بالتأكيد النصيحة الغالية إنه يدير باله على صحته، لأنه العمل رح يتراكم قدامه، امبارح اليوم بكرة في عمل جم قدامه، فيحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني، لأنه مش بس القمر بضغط عليه، كمان الشمس الموجودة بالعذراء مش عم بتساعده حتى تشحنه بالطاقة. إذا من فترة لفترة ياخد القسط الكافي من الراحة. من ناحية ثانية، إذا في حد من مواليد برج الأسد يبحث عن عمل، الفرصة متوفرة، وأحلى ما عند الأسد إنه أفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: وهل ما زال الحظ يرافق برج العذراء؟
8: نعم، الحظ لا يتخلى عن العذراء في هذا اليوم، بل أحسن من امبارح حتى. بإمكان مواليد برج العذراء وبشكل خاص اللي ولدانين بشهر سبتمبر أيلول، يعني هذا الشهر، حاولوا يعززوا العلاقة أكثر وأكثر مع الأحباء، لأنه الأجواء يعني ممتازة. كمان الحظ لا يتخلى عنهم من ناحية مالية، ممكن أنه بصفقة تجارية معينة عنصر الحظ يلعب دور لتاجر من هذا البرج ويستفيد مبلغ جيد من المال.
1: برج الميزان؟
8: الميزان مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء. أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة بميلوا للتعاون معه، وبتم قدامه فرص مالية حلوة لآخر هذا الشهر.
1: برج العقرب؟
8: العقرب نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن جدا العقرب يكون عنده مثلا امتحان أو مقابلة، يركز بس أكثر ويكون مستعد، لأنه شفنا الزاوية هاي الأولى مع زحل شوية صعبة، لكن هذا لا يمنع أبدا عملية النجاح. التجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع. العقرب طبعا كمان شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: وما هو الجديد عند برج القوس؟
8: الجديد انه في مكسب مالي جاء على الطريق لمواليد شهر ديسمبر كانون اول بشكل خاص. كمان في غير المكسب المالي هذا بيجي من العمل او عمل اضافي، في احتمال الحصول على هدية او جائزة بسيطة او العثور على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للقوس افكارهم مقبولة عند الاصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
1: وبرج الجدي؟
8: طبعا الجدي الأمر موجود عنده، هذا الشيء ممتاز من امبارح واليوم بكرة، فبنقول له استغل الفرصة، تقدر تبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزك الاجتماعي. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، عنده كمان الشمس غير القمر بتشحنه بالطاقة، كمان أفكاره مقبولة عند المسؤولية.

0: كبيرة يحاول أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة. أهم شيء هي الصحة في هذه الفترة للدلو. وبس في كمان شغلات إيجابية مش كله سلبي، إنه مثلا الأكاديميون عم يستفيدوا بهذه الفترة في مجال الدراسة والتدريس، كمان في فرص حلوة عند مولود برج الدلو لمن يبحث عن عمل لغاية نهاية هذا الشهر.
1: وآخر برج هو برج الحوت أستاذ إبراهيم.
0: الحوت وضعه اليوم أفضل بكثير من الدلو من ناحية جسمانية، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة. الحوت كمان أجواء الرومانسية حلوة ومستمرة معاه لآخر هذا الشهر. بالنسبة للحوت في قسم منهم عماله بفكر أنه يدخل بشراكة مالية جديدة.
1: أستاذ إبراهيم حسبون، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. إلى ركن الرسائل، رسالة اليوم من رنين من دمشق، المولودة بتاريخ 18 فبراير من سنة 2002 على الساعة 5 فجرا، تسأل يا أستاذ إبراهيم: ما هو أفضل مجال للعمل لها، ولماذا تشكو من البدانة ولمحة عن شخصيتها؟
0: نعم، نقول لرنين: أنت برجك الدلو طالعك الجدي، أفضل مجالات العمل لك ما له صلة بالاستثمارات والمصارف وإدارة الأموال والسوائل والمشروبات. مشكلة البدانة لأنه أنت يوم ولدتي بساعة الولادة كان عندك المشتري في البيت السادس، بيت الصحة. هلا بالنسبة للصفات، عندها قدرة على القيادة، بتحافظ على نظرة إيجابية للحياة، عندها دماغ يلتقط بسرعة أي فرصة متاحة، تعطف على المساكين والبؤساء خاصة إذا كانوا من أفراد العائلة، قوة الحدس الموجودة عندها هي اللي بتساعدها في اتخاذ القرارات، عاطفية جدا على عكس مواليد برجها، بإمكانها تتفاهم مع أكبر عدد من الناس في حياتها اليومية، وعندها الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتها. نقطة الضعف الوحيدة اللي شفتها في خرطتها إنها ما بتتعاون مع الشركاء، بل بالعكس تميل لفرض سيطرتها عليهم.
1: شكرا أستاذ إبراهيم. ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: المرة رحنا على بولندا، في عنا عازفة بيانو، عازفة كلاسيكي، وعلى فكرة هي أستاذة تدرس العزف على البيانو، اسمها جوانا دومانسكا.
1: أستاذ إبراهيم حسبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
0: أهلا وسهلا بك يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت قمت جن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

يشوف البيت العمران شعشان أسرج خضرة يا بلادي خضرة رزقك بوار محروس بعين القدرات.

0: نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية.com

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم هي لا

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت نم نمشي بخيالك عفتر
6: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما عجفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي عسى تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المشوا عليها الحبايب.

الحجر لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان. عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي.

قربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا، طعنا بحور الحب كلتها الا بحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

كتر عصافير الحب ونقال له القلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قلون احنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلال.

0: تكوها
1: نوتة أريبيا
0: أحلام أفركت ورا أحلام كل العمر عغيت تكوهام أحلام أفركت ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تقلش اغلب ما تغلبش ارفض ما ترفضش حاسب ما تحاولش اشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت وقت الجد جد الكلمة مني عاد عدت رجليك سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت حتى بص الحركة دي

0: حتى بص الحركة دي
1: حلو الحركة.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك.
3: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
2: وكمان هيك وكمان هيك
4: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
2: وهيك
5: عالميمر وعالميمر وعالميمر
2: وكمان هيك
6: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
2: وكمان هيك
7: خليتني منمشي بخيالك عفتر
8: notaarabia.com تستحق السماع.

0: clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

حاجات حلوة كتير، ليه تستناها تجيلك لما ممكن تعيشها معانا قبل أي حد؟ notaarabia.com notaarabia. بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع.
3: كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتس أب على الرقم 001-267-237-2920.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهم ننساهم بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

0: تكلاب تكلاب بوم بوم كلاب
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ما يهمك فضيحة وجرس، روحي لغيري ينفعك ضيعه لعملته معك، ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
4: دمي

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
7: notaarabia.com تستحق السمع.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم آمين إلهما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com تستحق السمع. Nota Arabia, Nota Arabia.

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حاجة
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

رؤيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة أريبيا

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تيجمع
2: تيجت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
3: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
4: NotaArabia.com تستحق السمع.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: ديجي ساسو ريم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك
2: الولي ريقة من هالتراب ينريقة
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: دكلاب دكلاب بوم بوم كلاب
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: هذا تراك سوني التالي.
1: نوتا نوتا عربية.
2: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.